حوح كي انتجي لرا حوح طي راهي را حوح رغي تنير حوح يا سناهي را حوح كلها رأى ونا حوح ان انجال لنا حوح

نعم يوسف عمر بكاري أدوكاري عمر بكاري أمد يرى أماني عمر بكاري تلو عمر بكاري يبنو دي عمر بكاري يرى أمد يرى

قال الحرية نسيت الدار نسيت قرابي نسيت افكار مكبشة في حليت الباب تبعت خيالي حليت خيوطي طارت بيه